وكان تخلق من ايش ابنال مسال يتشول سليقو دينا اين ليلو الى راميغو بيكتور كابنال شنا جون جو عارين شلو جميني جيل قوايوني جيتاي ما شاتوكي تقسلي كابيتال قوايوني شكام لقلو الى قاميغو قوا خوان راش ويتس خوني قلو يكواي ايلا استيكتو شنجر بجال خوال خوني قاسكيسين لتارخت قل دعبانو و تاكوز ركين خوشان روح كويلي كاوش مانيا عبانانا نقا سيكريتاي لقا سيبر لي اسوسياسيون دي تيريريستاس كومونيتاريوس كوي خون ليب لقا كومونان لي تاكاش كيش اول قطين انجيلا نقوان نقوان جيك سالشان اكاشون كولاك جو كيش مقبال شوغولاك راش اولي قنائسا راش اولي آل جبان كما انيش قواس قويتين ماري لايش كمان ايش اخصان بيرو كاتشا ماري ماخي نيكش كولاك سالي جانا كاكالين كاران جو كيش كاكالين كيزا روچوش لقوا ريني چوك aran cholik akaleng majal aran San Paulo aran kahwi kahcena Ashley Park kita cina taksi aran tak tahu li rochas kawal ini cholko aran joke cina akaleng kilis bakel sululel le kaloi le kamigo kawa kwan buch cilang liram lis musik o josis es kakulah chole kanaesa Una cuile canana con atiel canaesa Juan Junia cachotam salicutana y me cana ruta que via juca mescos like nakanakil kwanaran manjan nakanakil kwanaran li tacos nakanakil kwanaran li tostada manjan otro gana que nakana foken sali sali raicho le gil como Abanan ola khus kakal kasas aspali kwaksaki ona de kotin sa Estéreo Geraldi 107.9 abanan Sofía sa hecho le hecho kakui